disco. It ain't no country club either.

Yeah.

0: حابت بس سیما گیوه و متعلق از مرتبه رابع شبرت هم زمرت هم شم رابع الى مشم هتا لالا ين پیش قریتا باللالا این شما ایلا لارسا لارسا قد من دیتو دور میده ایلا شما دز مرتا ایوه صندوق موزیقی قد اطلن شوهارا اودیوغ و خیدی و خرابا قد ارنج اودانا اختون ایتون میقرا
1: هی لا ای از مرتا خخیت ای خارتا دیوت ایلا سلیتا
0: من قم کل قبولو خوی من پشنه آلو پرسقالت اور آشور هویتون را با بستیم مقد عباو تا دیان قبله لو خوند پوقد لو خوند تی لو خوند میقره ایوان یقو این بس ملوخ که شمانان و گشقانان آل پرسقال لال آل فیسبوکت اور آشور این بس ملوخ ما دیلان خجا بود گانو خو
1: خیت خم اندی قمای باین امرن هویتون کلو خون بستیم رابا قدیت چطو خون و بخیلت على مرخا يوم السودانا قد ام شمان هاوي رابع خدية بدأت فقتا انا ايوان ايوان ياقو بريوان جو عراق جو عراق بريوان جو كركوك مديدت كركوك تيخ الاسترياليا الپو طمقتي خمشا خينا شولي إلي انا مخيان داولن ام دراما producer and educator Educator, I'm going to مدرسة the Department of Education, high schools, a drumming program, and a school, and a real rhythm studio at Ilagu Fairfield, produce Zmeriate, recording, Rabaman Zmeriate Aturayat in a plate, Rabaman Xlene Huide, with Dedana, even her full time drama, Achtamari. You make concerts, albums, you order so.
0: و عادیه زب دویتون که اوپرا هاوس را به بجل دویتا
1: yes.
0: بد ما دیخ قا شمانان و گشخانان و ده خورزد قد اطلو خون قد بن پلل
1: سی اربا
0: بیرخ اسرا یه مد شبته بن پلل بد ما دیخ لو خون دیتال کل بد ما دیخ لون و بد ما تخلون آل فیسبوک قد ان امسی عتی و خزی لشو لو خون شبیر قد بعدتون التا چهار لقدیان
1: خواهد رای
0: اوه All staged opera house have killia or ach music. Mira Ivan Merochon Mel Pojom, which he hemshet he ton lacha, so I have Australia, so Ikel Plochon, that machiton drum.
1: Hina Anaman, Suru Timin, you Baghdad, Tashan Etwali, Imachinwa Dawola, Surin Kha Dawola. بس مو لتوالي داولا خينا بابي ليقع بالوا داولا ما خنوها خينا اختي يطيتون امر وقال يم هاو الدختر ين جارك هاو الدختر ين مهندس اي خش لي قال يا خيمة مري باب داولا باين ما خن مري اي شقلت له من هون اخرى بتلا من هون اخرى عاد اول شو اللي قدت له خارتا خيشن على يمي اخي يطيتون يما دخي هويا always
0: مريم تبغى سبورتيف كيف
1: بسبورت مريم يا بدول انا دوله باين ما خنا يا يمي مره دوري اتن براكتس وود واخرا من باب اخو حمزه مخرته خرته ورون شنه خاشي تترى هر باقورن بس دوله لا قبل له مرنو خرته مو ويلي مجبر قد انا طرسني دوله جاني خيش موين انا خنا خزيتون انا باكيت هديتي اذا يهاوي جاوي جوبتي هاوي مديانه خيش موين اربع دانه خيش من يم من شو خينا ايه دكت تخيخ وكل اطوراي و دوره و خيش من ده شو تبدا جميا ان باكيت جميا وخيش نقسم اتوالا خا ام مجمت متي جاوي ام خينا مديان متي جاوي شاي مقرطون كل بزبزه متين جاوي دمبوزه ويدن اخسم بو وانا باكيت كل ويدن دوله وشورين وهذا براكتس ايا ايون واخد سيرشني كتوا خدش أطراي ديان إتوالو باند طلع داني وا خا هل بتخارن هذه خمنة ش إيوة شمة جيمس وأوديشو إزامر وا وخيالة شمة سعدي وأوبا وترى ما خي جيتار هل دي أون دولة جو أربلي خي إتوالو باند شو درو باري مريا بدخ شمة باسخ ماست آت مخ موي دالة أنا شو دري خبر قال مري بابا أختوخن كله آت إتلو بروفيشنال جيتار أو وقت لي بيانو او وقت لي ماكرف انا دوله لتلي دوله طنك كنويدي لتلي دول مرو ما دخشمي بدو دوله خميله خينش جميلي أنا وأن خرواتي تري طلع داني قم شقلخ لأن باكيت زين وخش لأن ليه بات تخيت الدورة دي إن جوش تيوا خينا ودلي أوديشن مني أختمري باي خزي وموي أنا سؤلن وا خد سرش نو أنا كله جورة يعني خمنة إسرية وش تمانة سرش إني خينا ودلن براكتس قم خبيلة مرو راب السودان لإيفان أو قارا بالو طو أيام مرو إتلن بارتي ريش الشيتا مري أي مو ريشيتا أنا ليه آتن أنا بدنا التنكة دي ليه موت بآتن بريشيتا مرو لا إتلن خا خبيت أطوراي توتام زنجينا مرو دونا ويدا بارتي دونا دويقا قد ماخ آتن ماخت منن مري بيتو ماخ بدوت باكت مرهي بدوم أني وتيلا ريشيتا أنا قبابي لم بصبار أمرن أو ليه قابل خيشن قيمي مري تنمخيت ومام باين آزن مرآت نخش لتلخشولة شقولو مديان خوش أخنا بامزمخ من باب جميعا كل أنا خرواتي أطورايتي وقدورة كنت خشقيل إلي خات تنك كم أنا وشويرخ ليبا دخيت أيجن قد آزخ ماخ قدو بيتا خيشخ مخ قدو بيتا خينا وير أنا بصدائي ونسوري من وأني كل قتلو real instruments وأنا لتلي وير انتي وين وخرت شريخ مخاي خاتشا خاتشا شقلتي لأيا يا بل قد مخيته إيه بخت الديوة بدو وقتان أي حق يطن أول إيوة كواشن ديغ بس هاقوية دخيلة شوريتا إيه بخت الديوة يعني دو وقتان أخنا قد مخوا قما كليالة بان أنا بزردني مري أي بخشان بايا يعني عمره خامدي بكوز بخزالة أنا مويا دو أنا باكت مرو قم شقلالة ماكرف من دوزة مار مرا خامدي باين أمن قدن شمان كل أخون مرا أويا لسورة قد وري قما يولو أنا مديانة تخمون وقياني أول من أني مقميل ومبتعود وبرمد غزيلا أول سورة مود لي بتخانق شقلة أما 125 دينار دينارة عراق يقمت أما أسري خمسة دينار رابع ليه هذه بيشانا هيتش من دي قم يوم مدو أنا إنا بيوانو تيبس قد أول سورة قد إتلي جرأة بترسي لأول من دي بقاني ومخايل من دنا لتلي رينسم جا من تاما شوريت هلا من تاما ديلي اتنوا there was something I had to work on وشوري خارتا بليت خينا بريق إلي بلاشت بغداد وكويت ايا وخارتا شوني خيشخ من بغداد بليت خيشخ جوردن من جوردن خيشخ كبولغاريا من بولغاريا خيشخ كغريس من غريس تيخ أخا أنا هلا بدي تخمنت أنت نك جديد ما خنا بيه بكز بجواج خا إذا ريفيوجيز قد ما تخوا خا خرت برا ما مطيلة نخا شوريان خنا خيشن هاي سكول بار هاي سكول خيشن قرين اتوالي برايفت تيتشرز وخرت خيشن كوليج ذا ميوزك هر قرين دولة وقرين أوب إنسترمنتس خينا بس قا سبيشلي أول شو لتين وادي هدية بروديوسين وساوند إنجينيرين قرين أنا جو كوليج وهلا ديا بقرأين يعني خينا خيطت قريت لتلا براقتها هما شيء مبيت كمان بيت أورد جاو قريتها بس هاد خخ شورية إذا
0: مرو خم من شنة أتجاشن شوريات
1: يعني أتجاشن بس نو ها أتوالي
0: أخو ماني خزيل أخ قد أتخ خوبة بريلي يعني أتفا خان عشا جو فاميلي يعني جو خرواتي يعني شفاف قد مخاينة دعولة وات خزيت أم مارد
1: لا خينا أو بقارة رابز أنا قم بقرأ لي قالي خبختها last time ولا قم أمرنا مري أوكي أنا بابي رابي وا وخوني أو جورا إيوا إنجنيير رابي وا إنتو ستادين أيا خالوي يماخي جيتار و كتوانة شير لم بدا بدايتون ألبرت أوراهم بس أون ليوا جو بختت إجتي خو أبليطة بس أنا بتخارن أنا سورة تعشن خيمة خشلن خلولة من يمي بابي خيش خلولة جي قامت تقم خزن دولة تمرد أول من دي أنا يطنوالي just start get connected to the drums وار من دوي ما بيشتغل بس خزيتة هدي خمدي خزت لتمرد أول من دي ويا لقم دانا I know this thing هاد خيلة ويتا بس ليه جبيت سوتا يعني من فاميلي خنواتي خاتي بابي من أبخ مني يعني ليه ما خيوا ميوزيك
0: ميوزيشن لأنا يحسن بيتو من قم من شيء أنا بيان تينا من تام من ماموخ قد هي مخ قد encourage بتوخ لشفقت لها من برخاص بابخ ان ازن بردم میوزیک سب عدی متلت شهر ویتون اختون قدیان و کما هایرانتون قملت گانن که سیدنی و ودر من سیدنی قد استرالیا هایورتون پرودوس وادتون رکورد وادتون هایورتون کل عمانن هوی بسم تمام
1: هو بسم تمام او با اوف کورس
0: او به بختقت قات خو ول تلخ جزوی زدینا
1: خیر
0: عدیه بیایم با خکمه بقاره قد میدی مدیلو خون اف قمتت کل قد کمه اسقاوی تلا دیل و تمین کل پد سبب کل پد دخت مارتون آتورا یخن خوشن که تیالن کل دکتور مهندیس لویرز ات خمدیان هاوی سو اخا اسقو تا اتفا گوده ارخا اینا مبیونه لیل مکل تو خون و خیشتون قمه خینه مود اسقویات خینه خزیتون گوده
1: ورخه ان ان ان فينا اسقيات وينا هذا اب جي فو دول اخيط بيكوز اب جي فو ما خيو ميوزك يط ام وين خنا اي ميوزك اندستري ام هديه ام شولت ميوزك استراليا ليل اخ اتروات خينه اخ يوروب اخ امريكا اخ ميدل ايست اخ ام خدت شول اخل ليل استراليا ليل انتو ارت يعني شولت ميوزك ليل اخ اختي مار هذه جو امريكا از خماشا هي هي اختي جو امريكا شو لا رابا ارت رابنا حكمه رابا هي رقا ارت اني لا ميوزك اني لا رقده اني لا اكتنج اخك استن لترابا جا ويد خرابا مدي هذه انا مو اودن وي ازن وي قارن و هرب دي داني بالخنوا هاد تو ورك ام قد ما صنوا يعني ما صنوا قرنوا ميوزيك وهاد بدي دانا ويكند قاري كي ما اتو يود خوا مخياتي ما خوا خلولانا اتو اسقياتي بس مو انا يهممن يهممن بتخامن دي ان اتن خا جول غوريش ناشا ان بايت اودت لبت اودت لي That's it. There's always light in the end of the tunnel. There's always light. It's in time. But more, Garrick Nasha, كل من دي هما شيء أجد بيت أوت خمدي لتنخ أو من دي عاتب سنايوتا يعزل بالسنايوتا بس أو من دي عاتب كتش خا يبايش تامه for long time so أنا هدي أب من مديانة أسقيات التخويرة جابة قبل داي ميوزك قالي وينا ميموريز وري مخبنه because إلى part of who I am today بدأ دخين ليه إنه بالكبيرة جدا مديانة لا وأب على ما نخ قم من يخو خيمة مريوا جا قم مري باين امرنو خمدي باب مري باب باقد مو باين امرت مري بس باين امرنو طالبن بخالت منو قد انا اجتت وسوره لا شوق لي ما خطوا دولة بس هدي ام فيري براود بيو اختت ويدي اول من دي وبخزاين كمت يعني مواد مديانة انا مو جوب لي قالي هر بلطلة مني وبس اي هر اوفيسلي اجتت بلطة سريدو اي مو خدناش عادي خيلي مارو مري قالي باب أنا جارك أمر إنه thank you because بلكن لا توقعتن وشويقه زامة تو تقالي بلكن ليها منويده بس أنا I had to challenge you وخرت من هذا غير because هذه أختي تدي أنا تلي بناتي وكل آخر هذه أنا سورة أختينا بقيام new generation تمرت لي تمر dad I want a piano أو هات تطلع piano بتعزف زوني له تريش أباته تمر I want to do it Come on, because everything it's in a golden plate. Yeah. Sometimes a struggle, especially كل age دي and our generation دي and especially تختيه من إيران من بغداد أيا أنا مدي يعني تخص قيدة بيه challenges makes us أكيد أدق challenge أو من دي شاو خلنا بش يأزخ الدو جيبخ أنا بخشاوي.
0: دوزيلا.
1: هاد خلنا خشاوتي كلام بدي أقطع خن سازيورة تيانده.
0: لا دوس مارتون خشب خشم من کنه تله یال سوره که همش مغبی اودی اوم دید قد بابا یم مارنه لبودله خنه بل کتر ات قد میرنه لبود اتن بوش مغبتون اودیتون اودیتون بل کت اخر نگرت خود اخر من یالم متخرو خون قد هم زملو خون عادی قد مرو خون قد اتلو خون کلپت ام بس مال خد چه زتانی بود
1: اوف کورس خنه انا گویرن بختی دین شموله اتوریت یمو اتوریت له بابو ایله مندین ایله من مریو خنه بدایت مندین من او اتلی تربناته my love I love them خنه I my wife and my kids I love the family they very nice بناتنا و اي قرطة شواصرشنا لشمو ميلي ديلي و اي سورتا تريسرشنا شمو هامني
0: ما شابيرش
1: ميلودي وهارموني وبتشمه وبانيرا
0: بعد
1: لا ميلودي هارموني خي بقري لي امريا لاست تايم خا خا برسوب تزمرت اتوريت لا شو مولا ما تخرق لي بو قرا قال لي مره ايفان هديه خشوقه معاوي لو برونا مو ما تتلج
2: تلبيت
1: لا مري قالوا ما تخلش من ليريك
0: لا
1: ليريك ليريك قال هذه يا خزالي ها ايفان ليريك تيلي يا لتي امر لا ما نشي باسو ليلي تي اللي قد يا سينا رابن اوباني اوبختي ام دينا يا قرابه لويتا ام سبورتيف قالي بيكوز اختي اعطيتهم اول شو لاخت مري ليوا هل ما طيت الخادوك تليلة سنة قابة رابع بس ويتا لهماشة مني هماشة ويتا لسبورتيف وليلة من دنة تساقدم دو شو لهم عشاء إلى براود وبانا براود من أو شو لد أو دالي
0: بناتوخ إينا جو ميوزيك يعني عامن ديد بابي بشقيل هنا
1: خينا أختمر هر إيه همزم تخم مرم وعلا قام دانا أجي تهاوي سبويل تو ماتش مالا دي مخياوة إيوة خمشاش إنه شقلت هلا بيانو لسنس هل أطاش إنه مخياوة رابس دانا بيانو خارتك ليلة مرلي باين بس هدي برسام آرت رابس داني أودا ويرقد او درقدت فلامينكو او سبانيش ام دانس خخاي بس هارموني اسورتا اي اي لو فيري جود تاب دانسر ان تريت لاي بش قال لها بلاتنم بلاتنم سيرتيفيكيت قال لها 100 جو اكزام زيو خا بيت راب السودان اتلام بارفولم بي قد خا فيديو ادنا لي بايا بس شي از فيري تالنتد وباين
0: سميانو
1: خينا لي مو بودي من قدام تاي قيم ميوزيك الى بيت هل بلاله خينا لتلو لتلو اخا they don't have the other way or this way
0: خيد يا بيت
1: خيد يا بيت لخي
0: بخلت على هم شهر اتخد عابيتون
1: ثانك
0: يو خينا عاديه بدوين قد ان امست تانت لان خجبوت بالخانوخ من زمارد قد عادي جو أستراليانا ودر من أطرنا ونو اتن بخشام نخرايدا اتن رابا من ابليخت
1: خينا ايس استوديو قمت قم داي استوديو اتوالي خا استوديو خي تجي كزبيت ايمي داي وصورت هلا نتاما شوري اخوي دخ خينا قمت شوريو استوديو بعد نوا لايف درامز لايف درامز خينا جزمريات تصورة من تمانية بر تمانية برقت تمانية بريق برتلا اي لايف انسترومنتس جو زمريات يا ما شب يما بلخيو ماشين جا بشيت ترال بي شووا استوديو قامت تقام بتخنا نيشة دي اي وقت مدرنوا على اي درامز لايف جو زمريات دي اخت اودي والو جتمانية شوريخ مويد خرابة بليخن من اطلناية بليخن من استرناي رابا من اسبانياي سبانيش بليخن من رابا من افريكان بيبل من عرباي و اوفيستي من رابا بليخن من اتوراي دي يعني خامن شولانة هماشا ايون رابا براود بيه الي البوم اشور بتسرقز دشت تنوي كسلاني خوي دي اخاقو سيدني دم بدا بشميوتون دشت تنوي
0: هتوان تاريخش
1: ايه بخا البوم رابا سوداني لي ويدخ قاشور خرطة زراب زمارة بليخ من تشارلي تشارلس توما من جورجيس نيكولا إدمون ديفيد بابكي دميخ بليخ من إدمون ديفيد سونيا أوديشو رابة من دنة أوتراديين بليخ كل منه وهماشا مديان السودان انا بليطه مني بيكوز خينا انا اول اللي شان رابي مخبرني بيكوز لشان يمه لها ما شاكتياتي استوديو ياتي نخرى رابي بس ياتي اتورايت استوديو بشي خملن بيكوز خينا غزيت لشان ديما قلت شمت له
0: خليل
1: خليل خليل
0: دوزيتون دوز
1: بس راب من رابا من رابا من من خرى خينا بليخ بس انا من شيت ترال بيو شو هلاديه اول شو لوادر ريكوردينج
0: وبروديوسينج
1: وبمن لالا سوري وبمن لالا بليخي ومن جوانيتا من مارلين شكر خينا رابنا تخرنوا كل ليمون بس انا تينا بتاي البالي ان انا هديه
0: ومروخون عادي استوديو ايكلا
1: هديه استوديو اي اي خطة تمتي خو الى جوفيرفولد قربت Old Nita City هديه قرانا فيرفولد سنتر ولا سمو الى ريكوردينج ستوديو هرب ده دانا الى ميوزك سكول
0: اوكي
1: يودخ كلاسس ميوزك يمقريخ بيانو جيتار زمرا فوكلز اند درامز وهدي بتخلن ويدن خمدي خات هلا لخ ويد هلا لن ويدو بار كونسيت بتو دخل انتروديوس ودلن بودكاست روم بروفيشنال بودكاست روم هرجو ستوديو سو اودر جاو بودكاست ام لاك ليلة راديو ستيشن إلى بودكاست
0: hey.
1: أنا خزيتون أنا استوديوات بودكاست أو ديلا بروفيشنال واي دوقة تسجل كله بروفيشنال فيديوز خنا عين هلا لخ ويدو انتروديوس برقت هلا بس بار كونسيت هدي خش بليك بار كونسيت بدو دخل انتروديوس قا قا ملة وقا كل يعني قا كوميونيتي
0: روبس باي خلنا بخشام من خايمة دبتاع تغبية بكاميرا يتقانا انت تقول ستوديو ايديو خلنا من اسكولايتون ين برنامه بعدتون اخلن ريكوردو داخل سبا سودان تلنا عشا خزي
1: افكوس بشي انا بعد ايمين بايتون آتيتون بقديتون بشي انا بعد
0: بس سيما روبا عدية بايما با يدان واقت ستايلت مخيت ديوخ جاز سبا انا من درام قاشوقم ليلة مخ تيبيكول ناشت قد درام مخي ليلة مخ دا نزمريات السيولة دمبل دمبل كل قويا قويا خجابوش شلينا ستايل برشتلا ا ستايل مو بقرايوت
1: خينا انا جيفو يط اوب مي انا جيفو مخ كما قتريجا بخشان مو يدال ام قا هرقا برساي لا اتورادين قا بيرجين خينا قامت شوريان اني رابي مخ بنوا pop و rock وخارتا بر من قريانا قريان من خارا برابا رابا يبينه وإلى شمه ديفيد جونز إلى one of the best Australian drummers إلى رابا ديا قدونية لا أختي أستراليا وبقي فيها طيلة آون قم مخزي متي مخبنو على مخيت الدم because our jazz drummer إلى رابا والثري بت يعني بتمخيت الداون قام من هذا شو قال لي او جيبت جاز بيكوز انا من سورتي مخبنوا على مخيت شليته ليه مخبن هيك قال لن مخبروك هذه روك الى فيري نايس ميوزك راب ناشي مغبيله بس انا بور سوباي ليه مخبن يعني خنا كنت كنت وي اول ديفرنت تيست هماشي مخبن زمريات جاز لاتن راب مخبنا قام انا البوم سقمود انه بلت لن أنا بلت أوصل بس متن خاش سيجنيتش جاوة بخواتن من أورينتال بيتس وجاوة خدش سوينج جاز وجاوة خدش لاتين ريثمز جاب بلاطة لخمدي خاتة بقرايوخ وولد فيوجن جاز بيكوز طلعتوخ مي بتخواتن مو يدالة قد هدي أوب ألبوم شميتون ل أنا تريد قام شادرنو على قارق أوبو خاتة بشميتون لإتن elements of jazz Latin and obviously Latin رابع قربة للسورة يعني hey. بيت زيو روم بيلا وأنا مديانة رابع قربة زمريات تأخن مخلو و أوستال ديان جا خويتان مويد على أنا تخي أب سورة شوري والي مخايت إنو معرخ جو بغداد يشمن والا زمرتا لي مخبن وما خن والا أختي لمخيتا جارك شخلف إنو خمدي جاو من سورتي جا من هذا خبلت بلاطة لأي مخيتة تين ويدو كرييت قا جاني قستالت جاني
0: أدي قد مروخون أتخبيون خا إن أمسا خادنا زمرتم خادنا إتلخون قد أي رابا إنترستينج إلا قد يعني خاد خا مغوبا يطان خجبوش زودة بوديو إلا بود ليليانا
1: أوكي
0: قد قدن شمانان و گشخنان آل فیسبوک این مدت قطعا لیلیانا مودی ایلا اصلا مناید لیلیانا
1: اوکی خینا لیلیانا ایلا اخنان خینا اتورای دیان تقامتا موی او دیوا هدی بغزایتون ختنا خیو مقام خلوی لای ختنا خیبی لی خیبت ختنا امری لی موی لن بدای گو ایرانی او دیلا
0: لا
1: لا جو عراقي أوديوا على جو نورث أوف إيران. جموي أوديوا اتلقست أنا هتخن شميو قلم بداية إن 100% أنا شو من دنا جورة إنه حقيقة علي. خدنا موي قاود قم أويمد خلولا يخابي لقمو موي لما هدي بخزايتون خدنا خيو مقام خلوي لا خدنا يخابي لخيبت خدنا أمري لموي قلم بداية جو إيران يودي لا
0: يعني.
1: لا. جو عراقي أوديوا على جو نورث أوف إيران. جموي أوديوا اتلقست أنا هتخن شميو قلم بداية إن

0: يطمش يمتيل قدان ميا وخارت أن ميا يخيبيل أختنا بي قامو قد أختنا إن ويا لقم دانا نوتي خيشي لدوكان خينا بيتمزي لخطيت قام جاور
1: سبيوت دوي على السورة أزم
0: سبيوت دوي على السورة تمزي خارت موي هاوي وبردو أختنا بخيابي خاتشو بتو دخلاف خاتشو بتو دخلافان قد خمليت خارت برما بتخيابي لأم ختنا مي قريوة أورشمايا أوباون يخايب بار ختنا مو بتاع أو قريوة شما إن إتن خدش هالخطيات بدو ختنا بش أقلو أهون قام مخلول خينا ستوريا تخينا ميرو أنا أخدش واد أخفاني قد خب جا أي أي أجتي هوي أي موي هوي يمت ختنا وخلتت ختنا وهاوي تري زوجي تري داني ما يباتو تري داني موي اودي زمري لأول ليانا جا أول ليانا استال موي اودي امبروفايزي اودي هرب دانا يعني لينا خبراني هر اي دانا اودي انكارج قا ختنا قتيلة بقوارا وبتاوة تدخو ورابة من مدياني هاوي بس اطوراي همزوبي جا انا تري بهمزيمي يعني بامري خا يعني خا خاشير لي أنا خينة بجوي بيلون أنت ربختات خينة تينا كلي خينة إنا كل نصبون
1: يعني خبش بيعمل خبش قال
0: خبش قال لخيت هديك أي أرخت زمري ولا أنا سورن ويخزن ولا رابي مخبن ولا لازم يزمري لا أكابيلا قاري له بالإنجليش لتلا بيت لتن ريثم جاو كان من سورة مخبنا ويدن خيمة مو مري مري جدو ألبوم قام أودن وعليه مري باين خيشن اليمي مري مام مصد زمرات لليانا قال مري قامو يلبوني مري باين بس مرة قالي باين سجلنا تو تلا زمرتو لقالي سجلنا خيشن ستوديو متون مري جارك بالطنا مويلة رذم ديو دخيلة تايم سيجا خارتا بالوطن بلاطة لخمدي رابع انترستين لتن من بلاطة لا تايم سيجنة ديو 18-8 18-8 إلى أوكستريشن يمخي أن أي ولين خارطة متون مري جارك أودنا متون وخارطة مو ينمخيان كله ويدخ متخ الريذم وكتي وخشات جمخ وادا قديز برشاميتو نقام تمتو ين يمي وخاخزميتا مو ين مورين ستوديو مري أختو خزمورنا أغزمريتون والا جو شمال جو أطرا زميرون هاد خدنوم يزو خارطة براقينا أنا كتيبوخ وموين مخيانة موين كلارينيت دابل بايزي لبيانو بروفيشنالي ويدوخ خارتا برمت بلاطة لا قد أنا قموي أمن أخنا أترى إتلان خدش مديانة إينا جولد بس خخي بليقيخ مديانة خينا إن مديانة جولد منشو يغباسي يعني هم ماشي طوين بردني جولد قد بلطنو قا ناشن قراي برمت بلطة لليانة كتيبوخ شات خمنا إيوارابي دي أوتين مارا ديفيد جونز أوي إلى بروفيسي مقري قو University of Melbourne Music University شادورن قال مشموية له مخزوية لقدام بروفيسور سخينة خرطة تخا بروفيسور شادوري إيميل هلا دي مني لي ماري لي هاوي تنباسي مرابا قدية نولج خطة ديلان باسو بتأسيرينز إتلو ليتوالا شورينو قا مخزينو قا أب قا أسكولاية نيوفيرسيتي قو ملبن قد مخزوية لنا بكوز مرماستون شادريتون شاتس كله كتيبو كشادورنا شاس مقروينا أوب تام ومخزوينا أن إنا أسيريانز أو إيوة خد تريديشنال ديه ليوة تيه الإيتو تهدية قمت تيه لقا أنا رابا برامت وإز مرتقمت قمو دخلا شيت أو كونسرت قمت قمو دخلا قو أبراوس شوريوخ بداية زمرتك لليانا
1: أدي أسباي دانا لغد نام سخ خجا شامخ لغد خجا شخلاب زيقاو ميتون بشوريتون بتريديشنال
0: تريديشنال وخارتما تويوخ الميوزيك خيط
2: singing style, performed by Assyrian women at family ceremonies, such as weddings, and the groom's shower, which is hosted for the groom a day before the wedding. The groom's mother and aunts sing blessings for the groom and his new wife.
0: I remember first time here in Liliana, I was very young, when I went with my parents to an Assyrian traditional wedding. I remember seeing this beautiful Assyrian woman singing the style of Liliana. From that day, I was amazed.
2: Liliana is traditionally sung in pairs, featuring a call and response. The first pair sings a poetic phrase, which is repeated by the other women.

0: One of the notable aspects of Liliana is that the women are improvising the words. There are no formal lessons to this art form. It's a self-taught skill and tradition that young women learn from watching their elders, until they themselves are ready to participate in singing Liliana at their community's wedding events.
1: The only thing, it took me so long to tap. I wanted to know what kind of rhythm this song is. I tried to play the rhythm, to play groove to it, and I couldn't figure it out. So from that day, I challenged myself and I said to myself, one day I will figure out the time signature of Liliana and bring it to life.
0: Evan studied the art of Liliana, which is traditionally sung a cappella, meaning without accompaniment. With his love of rich, complex rhythms, Evan identified that the women sing Liliana in the time signature of 18/8.
1: So the time signature was 18/8. So what I did is recorded it as traditional Liliana and then changed that traditional Liliana to an instrumental 18/8, and then from that traditional 18/8 went to a very bebop jazz 4/4, and then we finished it with traditional Liliana again.
2: For me, it was such an absolute pleasure, first of all, to get that call from Evan, knowing that he's a world-class musician. And of course, I wouldn't be more happier than to be a part of that project. When Evan told me completely about the Liliana song.
3: شمان میاقره مشمویتون الخورزت برقل دور آشور ارخدین عزیز ایون یقو آمان ایله مشمویتون با الخا داکومنتری قد ویده نبود از مرتد لیلیانا البت گرن و خون اخت و خون پشقل و خون میکتی تلت و رابطه ما مسال رابطه سودن تلقش میتوز قد قد اینا اتلان هیوی قد بد مچخخلا ات دکتر قد مجد خل روخ ماموخ و
4: خزمیت
3: خون اینی بزمارانه اد مجد خم دیز شبیره لی و خا دوست آتورا اید من الپا و تمنیه مو تمنیه مرا خون اید خا
4: خینا من جلده
3: لمسخ
4: خینا آنی میره نه خینا تردشن لی هون قیانا دخیل تیت هلا دی لیل کلیتا
3: اتلا هی من دی
4: جیوو
3: جیوو بد باعث خلاقت. عادیا بایام و بقرم والو خون بود مروخون من زمر خین را با پلیختون من آتورای خم دیده متخروخون قد من لالا. شما نمیاقر بخشامن عادیا این دانات سبب لالا لارسا قد ایلا من معتد گل پاشان و گو ارمی که خیا و گو ایرانیلا اینا بداین قد ویته و ارخد اگه خشته به ارمنستان اشی تک مشابهت من قمدی و عدی از ایل اگه اراق و تا ما رابا منو انترویو ودنه آل رابا پرسقاله آل رابا یعنی سوشال میدیا بغزای و خلاله بوش همزوم منو انترویو ودنه و التت خدو تلقدیان قد ان متخرو خون من قم خورزد عدی شارخ واله قد اختو خون پلیختون منو و ویدتون زمریات زمرتقاتو ما ست مدت لان دخی سب ای ایران اتن اختون لخ استرالیا مجور دخی پلخانه لاشولا
4: خینا ام اوشولا قمایت ودوالی من لالا ای و گود البم او خرایت ودلن ام یقرا منین بلاماس و عزیزا ام اون قمت دیدی بتلالا مهم زمو علن انا و اون مرات ان اي براتلا انا هر دم شمین و باسو قم دانا و رابي مغبنا قالو بيكوز رابو قم دي رابو السودان اتلالا و خب اقاري قالو ان شمالا ام مود قدو البوم توره بينو ادن و خم دي خاتا قدن especially young generation اتوراي ديان ام اخت مروان قم دانا رابي مغبنا جاز مرياتي شلية قا مخوي دي قدو البوم تلاز مرياتي typical jazz songs. خمنا إيوا Autumn Leaves وخمنا Fly Me to the Moon وأخيتا إيوا Somewhere Over the Rainbow. مخوي ده طليب من عزيزة ميقرا نينا بلاماس ومري طليخا خيال قد أن زمرياته بين ما خنو أختينا بس بين أن خبراني إن ماسد شخل بتلو بتسورت وشو لخد شزامت ديلا بيكوز خين اخزيت خبرانت انجليش ليه ما استميتلو او نين اينت الله رابا سورة دي خمدي اجباني لي مري اوكي خيال سودان تيلا و ايوان انا بتودرنا خارتا ويدولي ويدالي طلوي very nice سيوا خارتا قبيخ امني زمرا مري انا طلابنا تيبين زمريلو قا autumn leaves gubi khlala wqa fly me to the moon at Frank Sinatra gubi khmarlen shukr azista akhad sidnina وقام somewhere over the rainbow جوبيخ جوانيتا إلى جو فرنسا خيا. أتلالا دولا من جيفو راب سودان تبلت هلا جا مين لالا زمارلا هر عين أوتوم زمارنا بتخبران سود وخرت مين خازة مرتخيتا شو مكارمن استرنيت هلا أخي زمرا منن خرت بتناي ولا بتإنجليش بس قد بيخ مغزيخ دخيلة بتسورت ودخل اوريجينال ديو بت انجلش وانا رابا تو بي اونست رابا ياتيكس ليجو ستوديو ميوزيشنز انا نخرايه رابا من نش ميونه بتسورت وانا يطيله اي اوتوم ليفز من جلده مارينا بتسورت امرت اي الاوريجينال متينا مغبو وهدي بشميته لو كزو لا لا شي ديد ا جود جوب
3: هي قالوا رابا شابير رابا وخبرانت قد برتاميل هذا رابا ارتكيليت رابا روح شابير خبرانت
4: سورت سبيتا رابا سورت سبيتا
3: ادي خدش خاقة الصورة من ده ازمرتها شامخ

0: راب شپرت زمرت.
1: Thank you.
0: Music شپیره راب اصلا خمدی راب راب پریشه.
1: Thank you.
0: وقت من خبیت و گویی داله آنم راب مخبن جاز. خشم راب نشه شما الان دار.
1: او ایجزی ان راب این مخبن. اخرین دور یوم.
0: بخشم. این خیلی راب مخبنه. این خکمه با قاره خینه با این آدن خون اینه بی کریوتن امسه تون جایوی تون سبب بود ای قویت دانا این امسه قدیان تاند موت شلان خینه گو داتیت موت تون گو خیالو خون قد اودیتون بداین خمدید قد راب شبیره قد بتقمم اسری آر با بیر خد اسرا قد گو اپرا هاوس داویتون و بخشامن ایله four corners of the world یعنی آرپا قنجیات دنیه آخور زب داویلو خون و قشمانان بخشامن ماستیتون پتقو خون زانیتون آنلاین گو من اپرا هاوس ایلا خدو کتا راب شبر تا اتلیهی بخمن یعنی گور دیان آتورای آتی تاما لخ چی قد سپورت دیل یعنی قد یل پخ خ پرشت میوزیک شما خلخ چی دبل زورنا تنبل تنبل دختان خلصو راک سانیل آتی قد خزیل اخون ماسل خچه بوده بکریو تا قدیان بوده تاند او این پاسولیات قد گداتید بایتون شقلیتون اون مودینه
1: اوکی خینا اوا Four Corners of the World آلبوم ویدون خاتل قدایو ما خواش الاسراز مریاته او گدایو ما زمرخ خمشالی شانه او لي ما سن كل امرنا قد هو سيربرايز بس اولي شانه او قما اللي شانه دي ماله تلانزمريات اتوراي دونويده خمدي بريشت قمت هنا بس دونويده نيو ارينجمنت وخمدي راب السودان له وان اللي شانه خينا تام اب توي سيربرايز هيك تعطيتهم شو بتقول له اتن مني تلانزمريات هنا خا اتوريت لها مارلين شكر وخمني بروين برويلا الى كارمن وخمني الى بومي في انجلند الى جوزي مين واتلن اتلي مخيانه فايلين مخيانه بيانو اكورديون انا بجاني دوله مخيانه جيتار كارليتو بوم اتورايلي مخيانه دبل بيس او استرنايلي واتلن مخيانه كلارينيت ساكسفون او هودايلي خينا كل باند الى فروم ديفرنت from different places of the world.
2: Multicultural.
1: بس كل مخاينة أرخت أنا بين التين خويتا ياو مديانة أتوراية وناشيخينة دخت مرم توي سري أربا أسرا جو سيدني أوبرا هاوس قالي خاشو هارا قورا لا أختي لا أنلان قبوت شمي قبوت شمت أتوراية تيلي بوارا لقودي دوكتا قد يطي أبخنا نتلان شوبا قدو أترا وقو آرت اتلان شوبا وقد مواتي خينا لينا بسباين منن قد آني أو دي كونسيتس كو سيدني أوبراوس أخنا لي ماسخ سو أو من دي بش أنا نقاي قالي إلي أو وأنا تينا كل هدية زوينة نتيكيتا هاوي بسيمة رابقة سبورتيا وإتلي خا مرهن تاخيتا بين خمدي خينا بين أمرن بين هاوي بسيمة رابا أسيرين سبورت إن كاوتش كلاب قد مخبرو زوينو رابا بتقي من من من دويو ما قد بيقولنا كميونيتي قد ازي خزي هاد خمندي او من دي رابا اخدي لي بيه بيكوز جارو بينا اوب الناس تينا غوري لنا بمصاي زوني تيكيت اني قم زوني لو قد شدري لون تاما which is very good for the community قد اتي وخزي اي باتخيت سيدني لا اي باتت فيرفل دي
0: روز بايت لان هيفي اخنا خمني انا غورا دا من شمانا قشخانا على فيسبوك وديو قد ديلون قد اخ قد يوخون ديلون ديلون متخرزة اتن بجلدو تب داتي على ايتوتا اسري اربا بيرخد اسرا جو سيدني اوبرا هاوس وما سيتون هالا بتق اتن ما سيتون بتق زانيتون خمني انا غورا اتلي هيفي اخنا دا وقت تاما سپورت ادخ قد يوخون ادخ شوهار قد خواتورا يك ادخه خورز شبیره آلدن بیمه گرته شبرته مریوزل بس سیما رابا ادخه که ما میدیانمه در رابا کریه با قرآن نخون مو که هدید ادانتت میوزیک یعنی لد پلخانه مویلا آمدید قد کتابه که قاریتون سپورت کدیتون مویلا لد لخوش من اخچی میوزیک
1: هیچ من لد لد میوزیکی شوایی من گوشه بتاییه لیه ماز
0: آیده رابا رابا سپای من دیده لد
1: خینه جربن جربن او دی مدیانه خینه لیه ماز اول من دی اول من دی اختی او من دی اتلی
0: حت بداین قد بدایتون رامسن بعد الینا و دیو لاموسیل عوی و آمان که پرس قاله دوی که تخمه بیونه لرامسن آمان ایلد
1: حاوی باسی ما رابا اپرامسن و این امرین لاست تایم رامسن و خون رابا من اسوسيشن ديوخن تيوا وتيوا جري غاما بتخارن هاي باسي مرابا هم خزن والو توقعوا لي بيا قد قبلت سو هاي باسي مرابا قدو سبورت دي
2: لا لا مش ماي مسج بلا مؤتمر اي وان فرونت رو سيتس
1: اوكي رمسن انا سي دي بيونا قالو اتن بتنو خدبني جز دولا
0: بداين ان ابي ولخ حتما خب قاره من اخر اهب داوود وله چايب شاتت يم قاب شاتت هم من كنت خد بخشان ارخ بتشاد لم دخام من دي بايات چاي شتيانه ديون قاوه
1: اوكي شات. قدمتا قارك شاتن قاوه ان لاشي لي قاوه لي بالخ هاون فريز بس عصرتا يمخ بن شاي دوس سبيشلي اي تي ازن ام بتواتت اتوراي دين اي تشاي او دي لد كيوم تم دي مدو قال ريش ناش اي مخ بن بس قدمتا لا
0: كوفي
1: ام ا كوفي بيرسون قدمتا قارك شاتن كوفي اي قرام سني لقد خزننا نكسم ويل هاف ا كوفي توجذر
0: اوبس بم يادنا وقت غنوخن ادون دانت لوخ مود ميوزك مشمويت يعني بدعين جاز مغوبت زمنات الشلي كما غبيتون الى ام زماره نخراي عاديه نخراي مو امنه كما غبيتون مود ستايل
1: خين انا جيت يامن قلت نابل جيت يامن بنوشي هما شيء مشمين كلاسيكو هذه اجت قمعات واخا دي مخزن سبوتيفاي دي مشمون الباغ عربي مغبن بيتهوفن انا مدياني قلت نابل مشمين اي جست كام داون ليه مشمين انا مديانت انا ما خنو ان مديانتي اني اودينو لي مشمي هما شيء كلاسيكال رابي مخبلنا
0: اخلان ازمريات ديوخن مشمي اخلون جماشينا اتن ازمريات ناشخين مشمي
1: اخينا هتخي
0: بخشامن اتلان اخشي 4-5 دقيقة دانا بدانا من تم مدري من اخون قد اپرسد یوال اخون قپرس قلد ور آشور چهتن قبل علو خون بسیم رابطی لو خون این اتلوخ خا همز من کریتا کمار پاپن امسد اتلوخون قشمانان یا انگش خنان آل ارخد فیسبوک اتلوخون زحمت لایه تانیمون
1: خینا من دیگه ما باین امن حاویتون بسیم راب اربط نو خون قد دیت چهت سودنت ها دیزو تراب خمرلیو I filled home That's why I was saying whatever I had to say. How it was similar, but Hamdi Batlabek, Hamdi Bain Amrino Honkat, and even very proud Assyrian, Lishanet Yima, Uturatu, and Hamashi, we am proud, Hamashat Hiren, Ekitinuia, Inuian Gunachraye, Edukitinuia, Hamasha, I have been a very proud Assyrian, Hamdi Batlaben, Kat, Aya Umta, Khayida, Uhave Hubba. قاوة كله هو يخاب خيلت على خيمة بديرخ طويلا أطرا دخت كل ناشي قد بيدخ ديان ما صغ ما تخلق وترد بيتا أو إلي خمدي my dream will be قد ما صغ بيدخي متنا يترد بيتا تو أي بيدخ دو أطرا
0: أمين أمين بسیم رابا شما نمی آقره خورزن بی تاله آل قربه بود خود هم اخشی که ما دقیق اطلن اخشی برن خم مخبار تا مادیان و خون قیومت خوشی با بیتت شو تپو تبتی خیلی مساطت خمشه دالتت لوت و بینگ و شاروی لان مغوبتون پقدیتون ابز خمدی کری اخشی خب دقیقه را بلکت بوش باستورا من دقیقه دخش میلو خون اغزیلو خون آل ارخد به ارخد فیسبوک خا کلپت آتورایه گو من ارخد ارمی قد برخشه و تهران اکسیدنت بدلون و هجت باشم تلا قد طلاب من گناتت قد گو اتمابل ایوان منیوخنه نخی اینا رامن لیندا و شارلین لازار و براته حالین قد ایلا حالا گمارس خانب خیلت علا این اوی سپای اینا این اطلاع گنای عزیز منیوخن اخنن میگی بید شو تپوتت ادرانا سپرایت ادرانا لیوخ میگی بید شو تپوتت خیان گو سیدنی و پرس قلد ار آشور اخنن مارخ علا مانخلون علا هی ولی بقه کل دن پیشانه ادیه خورزن بی تایل الخوتاما بشفق و خومم شنم منی انا جانت سرگون و
3: انا کارولین توماس
2: انا والتر لولهم
0: و گیو و آمان ایلی و عزیز ارخن
1: ایفانی آقا
0: اویلو خون خر رامشا سپاییم

Okay.

0: to GLF.
1: And you can dance. For inspiration.